عليا كاميجا انا اختي خارجة خارجة خارجة تل اربيرو كتشرب السيرو خارجة خارجة واحد جوج ثلاثة بمشى سبعتاش خاليا كاميجا انا اختي خارجة خارجة خارجة.